0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين اليابان والهند. أقاد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي اجتماعا ثنائيا في نيودلهي بتاريخ 20 أغسطس 2026 وأصدر بيانا صحفيا مشتركا أقبل اجتماع. ورحب الوزيران بالتعزيز المضطرد للتعاون الدفاعي بما في ذلك التعاون بين الوزارات والجيوش في البلدين اللذين يتشاركان رؤى استراتيجية مشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان والتي تعد إحدى ركائز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. اتفق الوزيران على أهمية تبادل التقييمات بشأن البيئة الأمنية الإقليمية والدولية بين البلدين في ظل تصاعد التوترات العالمية، واتفق على تعميق التعاون العمليات في مجال الأمن البحري عملية وفعالة، ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني البحري بين وزارة الدفاع اليابانية والهندية. توفر هذه المذكرة إطارا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري. وأكد الوزيران عزمهما على تعزيز التنسيق بين الجانبين لحماية خطوط الملاحة البحرية من خلال الزيارات المتبادلة للسفن والوحدات البحرية والتدريبات المشتركة وتبادل الأفراد والخبراء المتخصصين والدعم اللوجستي بما في ذلك استخدام المباني ومرافق الصيانة والإصلاح. واتفق على العسرة في تحقيق تعاون ملموس في مجال الأمن البحري يلبي الاحتياجات الاستراتيجية والعملياتية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين قدرات مكافحة الألغام واستكشاف إمكانية التطوير المشترك في بناء وتصميم السفن الحربية بالاستفادة من الخبرة التقنية اليابانية والقدرات الإنتاجية الهندية. ورحب الوزيران بالتوسع المضطرد وتعميق التدريبات الثنائية التي تجريها اليابان والهند بما في ذلك التمرين دارما غارديان العسكري

الياباني الهندي والتمرين جامكس البحري الياباني الهندي. كما رحب بشكل خاص بالتقدم المطرد في التنسيق لتمرين فير غارديان 26 الجبي الياباني الهندي المقرر إجراؤها هذا العام، والذي ستشهد فيه طائرات مقاتلة طعمية لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية زيارة للهند لأول مرة ومشاركتها في التمرين، بهدف تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. اتفق الوزيران على تشجيع التبادل بين قوات العمليات الخاصة في كل منهما ومواصلة التعاون مع القيادات المسرحية المتكاملة في الهند بعد إنشائها. وأجمع الوزيران على أن مشروع نظام هوائي الاتصالات المتكامل يونيكورن المحمول على السفن باعتباره أول مشروع لنقل المعدات الدفاعية بين البلدين يمثل رمزا لتعميق التعاون بين اليابان والهند في مجال نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، وسعي لتنفيذ مشاريع أخرى في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. اتفقا أيضا على مواصلة المناقشات بين القوات المسلحة في البلدين بشأن المتطلبات العملياتية. كما أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي DRDO ووكالة تطوير الطيران ATLA في مجال أحدث التقنيات الدفاعية. ورحب الوزيران بأول مناورة بحرية ثلاثية الأطراف شاركت فيها اليابان والهند وإندونيسيا، والتي أجريت في فبراير من هذا العام. اتفق الوزيران على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات، رفيع المستوى والتدريبات وغيرها من المبادرات ذات السلة. واتفق أيضا على مواصلة تعزيز التعاون عبر شبكة الإمداد اللوجستي لمنطقة المحيطين الهند والهادي لدعم الدول الشريكة في مجال وقوع كارثة طبيعية، وذلك بنقل الأفراد والإمدادات. واستذكارا للتوجيهات الواردة في البيان المشترك الياباني الهندي الصادر عن قادة البلدين في يوليو 2026، اتفق الوزيران على تسريع وتيرة المباحثات تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الرابع للخارجية والدفاع الياباني الهندي في طوكيو هذا العام. كما اتفقا على أن اليابان والهند سترجيان مشاورات عند الضرورة لضمان أمن البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام لتعزيز التعاون المتكامل في المجالات العملياتية والاستخباراتية والمعدات والتكنولوجيا والصناعة، مع الاحترام الكامل لسياسات كل دولة ولخياراتها السيادية. قبل الاجتماع وضع وزير الدفاع كويزومي إكليل من الزهور على النصب التذكاري الوطني للحرب في نيودلهي تكريما لشهداء الهند، واستقبل باستعراض حرس الشرف العسكري المشترك. كما زار وزير الدفاع كويزومي قيادة البحرية الغربية في مومباي والسفينة البحرية الهندية تشناي.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء مودي يلتقي الفريق المشكل حديثا لحزب بهارتيا جنتا في دلهي، والحزب يعتمد قرارا بشأن صاني وحماية الإرث التاريخي لأغنية فاندي ماترا. الهند تستضيف اليوم اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة بريكس في فيساكاباتنام بولاية آندرا براديش. برلمانيون بريطانيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لوقف إراقة الدماء في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من جامو كشمير على أيدي القوات الباكستانية. غرق سفينة شحن في خليج البنغال قبالة سواحل أوديشا، وخفر السواحل الهندي والبحرية الهندية يطلقان عملية إنقاذ. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس اجتماعا مع المسؤولين الوطنيين الجدد المعينين في حزب بهارتيا جنتا، وذلك في مقر الحزب بالعاصمة نيودلهي. وقال مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاجتماعات التنظيمية تتمحور حول الأفكار ووجهات النظر الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحزب وتعميق تواصله مع المواطنين. كما عقد رئيس حزب بهارتيا جنتا نيتين نابين اجتماعا مع المسؤولين الوطنيين الجدد المعينين في الحزب. وخلال الاجتماع أصدر الحزب قرارا بشأن تكريم الإرث التاريخي لأغنية فاندي ماترام وحمايتها. وقال رئيس حزب بهارتيا جنتا نيتين نابين إن فريق الحزب ملتزم بالعمل بكل تفان وإخلاص من أجل توسيع قاعدة الحزب وتحقيق عزم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على جعل الهند دولة متقدمة. وقال النابين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحزب في قراره بشأن تكريم الإرث التاريخي لأغنية فاندي ماترام وحمايتها أدان ورفض بشكل قاطع القرار الذي اتخذته اللجنة العاملة لحزب المؤتمر في 19 من هذا الشهر، والذي يقضي بإعادة تأكيد قرارها الصادر عام 1937، والذي يقيد غناء فاندي ماترام بمقطعيه الأولين خلال فعاليات حزب المؤتمر. كما قرر الحزب الحفاظ على شرف وكرامة وإرث ومكانة فاندي ماترام كاملة بوصفه الأغنية الوطنية للهند ورمزا خالدا للوعي الوطني للبلاد وكفاحها من أجل الحرية. وقال إن الحزب عازم على تنظيم حملة على مستوى البلاد من خلال كوادر حزب بهارتيا جنتا بهدف إيصال تاريخ فاندي ماترام ومعانيه وأهميته الوطنية وإرثه المجيد إلى كل ركن من أركان البلاد. وعقب اختتام الاجتماع الأول للمسؤولين الوطنيين عقدت ورشة عمل وطنية بمشاركة رؤساء وحدات الحزب في الولايات والأمن العاملين للتنظيم إلى جانب آخرين في إطار حملة سيفا سنكال. وفي إفادة للصحفيين أعلن الأمين العام الوطني لحزب بهارتيا جنتا فينو تاوردي

أن الحزب سينظم حملة صفا سانكلب على مستوى البلاد لمدة شهر بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 17 سبتمبر، مع التركيز على إبراز التزامه بخدمة المواطنين وتشجيع الناس ولا سيما الشباب على القيام بأعمال خدمية. تستضيف الهند اليوم اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة بريكس في مدينة فيساخابتنم بولاية آندرا برادش، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة بريكس لعام 2026. ويشارك في الاجتماع وزير شؤون الشباب والرياضة الدكتور منسوخ مندافيا إلى جانب وزراء الرياضة ورؤساء الأفود من جميع الدول الأعضاء الـ11 في مجموعة بريكس. وإن اجتماع وزراء الرياضة لدول بريكس يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المجموعة من خلال الرياضة وترسيخ الروابط بين شعوبها، وتركز المناقشات على الرياضات التقليدية والمحلية وتكنولوجيا الرياضة وتصنيع المعدات الرياضية. كما يتضمن الاجتماع كلمات للدول يلقيها ممثل جميع الدول الأعضاء الـ11 في مجموعة بريكس، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية وفعاليات ثقافية. ومن المتوقع أن يختتم الاجتماع باعتماد الإعلان المشترك لوزراء الرياضة لدول بريكس، وفي إطار البرنامج أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم فعالية ركوب الدراجات لتعزيز الصداقة بين دول بريكس بهدف ترسيخ روح الصداقة والتضامن والتعاون بين الدول المشاركة. واختتم أمس في فيساخابتنم اجتماع وزراء الشباب لدول بريكس باعتماد البيان المشترك لوزراء الشباب لدول بريكس، وناقش الاجتماع سبل توسيع الفرص المتاحة للشباب في مجالات التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال والابتكار والتنمية الاجتماعية. غرقت أمس في خليج البنغال سفينة شحن ترفع علم بنما وعلى متنها 24 من أفراد الطاقم معظمهم من الصينيين. وقال مسؤولون إن السفينة غرقت على بعد نحو 240 ميلا بحريا قبالة سواحل أوديشا، وكان من بين أفراد طاقم السفينة إم في أوشن وينر 20 صينيا وثلاثة من ميانمار وواحد من بنغلاديش. وكانت السفينة متجهة إلى سنغافورة وعلى متنها 72,100 طن مطري من خام الحديد الناعم من أوديشا، وكانت قد غادر السواحل براديف في الساعة 10:42 مساء يوم 20 أغسطس. وأطلق خفر السواحل الهندي والبحرية الهندية عملية إنقاذ، وتم حتى الآن إنقاذ شخصين من المياه. كتب أكثر من 70 برلمانيا بريطانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبين بالتدخل إزاء تدهور الوضع في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من جامو وكشمير. ودعا البرلمانيون إلى وقف إراقة الدماء التي تتسبب فيه القوات الباكستانية واتخاذ إجراءات لحماية أرواح المدنيين. وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد أعمال العنف والانتهاكات في المنطقة الخاضعة للاحتلال، حيث قتل وأصيب المئات في حملة قمع عنيفة شنتها القوات الباكستانية. ولا تزال المنطقة أيضا خاضعة لحصار مشدد وحظر للتجول فضلا عن انقطاع كامل للاتصالات. وقال المشرعون إن الوضع المثير للقلق في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من جامو كشمير يتطلب الآن انخراطا دوليا مستمرا للمساعدة في تحقيق تهدئة التصعيد وضمان المساءلة وإيجاد سبيل سلمي للمضي قدما. كما ناشد البرلمانيون الأمم المتحدة الضغط على السلطات الباكستانية لإنهاء الاعتقالات التعسفية وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وإتاحة التمثيل القانوني وتسهيل وصول مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستفرض رسوما جمركية جديدة مماثلة للرسوم الأمريكية الجديدة دولارا مقابل دولار لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين. وقال كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كندا عملت على مدى أكثر من عام بشكل مكثف وبحسن نية مع الولايات المتحدة للتفاوض بشأن اتفاق تجاري شامل جديد. وأضاف كارني أنه أصدر تعليماته للمفاوضات

0: المحافظين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا بعد أكثر من عام من المباحثات مع واشنطن، موضحا أن كندا لا يمكنها قبول العرض الذي قدمته الولايات المتحدة. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن أوتاوا ستعلن تفاصيل إجراءات الرسوم الجمركية الانتقامية خلال الأيام المقبلة، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الذي يلي عيد العمال. وجاء هذا التطور بعد انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار أمريكي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى أيها المستمعون الكرام قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

0: infrastructure for betterment of various verticals of the BRICS overall spectrum.
1: From the use of responsible and human-centered artificial intelligence to sustainable tourism, skill development and easier travel, the Jaipur Declaration represents an attempt to take tourism cooperation within the BRICS beyond simply increasing tourist numbers. For India, this also fits into the larger vision of Viksit Bharat 2047. Ambassador Anil Trigunayath, thank you very much for joining us and sharing your insights on the strategic and diplomatic significance of the Jaipur Declaration.
0: Thank you. Thank you so much.
2: You were listening to a discussion on BRICS Roadmap for AI Skills and Sustainable Tourism. The participants were Anil Trigunayath, former ambassador, and Meghna Bose, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام لا نستمع إلى موجز الأنباء. عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس اجتماعا مع المسؤولين الوطنيين الجدد المعينين في حزب بهارتيا جنتا وذلك في مقر الحزب بالعاصمة نيودلهي. وقال مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاجتماعات التنظيمية تتمحور حول الأفكار ووجهة النظر الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحزب وتعميق تواصله مع المواطنين. تستضيف الهند اليوم اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة بريكس في مدينة فيساخابتنا بولاية أندرا برادش وذلك في إطار رئاستها لمجموعة بريكس لعام 2026. ويشارك في الاجتماع وزير شؤون الشباب والرياضة الدكتور منسوخ مندافيا إلى جانب وزراء الرياضة ورؤساء الوفود من جميع الدول الأعضاء الإحدى عشرة في مجموعة بريكس. وإن اجتماع وزراء الرياضة لدول بريكس يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة من خلال الرياضة وترسيخ الروابط بين شعوبها، وتركز المناقشات على الرياضات التقليدية والمحلية وتكنولوجيا الرياضة وتصنيع المعدات الرياضية. كما تضمن الاجتماع كلمات للدول يلقيها ممثل جميع الدول الأعضاء الإحدى عشرة في مجموعة بريكس إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية وفعاليات ثقافية. غرقت أمس في خليج البنغال سفينة شحن ترفع علم بنما وعلى متنها 24 من أفراد الطاقم معظمهم من الصينيين. وقال مسؤولون إن السفينة غرقت على بعد نحو 240 ميلا بحريا قبالة سواحل أوديشا. كتب أكثر من 70 برلمانيا بريطانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبين بالتدخل إزاء تدهور الوضع في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من جامو كشمير. ودعا البرلمانيون إلى وقف إراقة الدماء التي تتسبب فيها القوات الباكستانية واتخاذ إجراءات لحماية أرواح المدنيين. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستفرض رسوما جمركية جديدة مماثلة للرسوم الأمريكية الجديدة دولارا مقابل دولار لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين. وقال كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كندا عملت على مدى أكثر من عام بشكل مكثف وبحسن نية مع الولايات المتحدة للتفاوض بشأن اتفاق تجاري شامل جديد. وأضاف كارني أنه أصدر تعليماته للمفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا بعد أكثر من عام من المباحثات مع واشنطن، موضحا أن كندا لا يمكنها قبول العرض الذي قدمته الولايات المتحدة. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن أوتاوا ستعلن تفاصيل إجراءات الرسوم الجمركية الانتقامية خلال الأيام المقبلة، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الذي يلي عيد العمال. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهم. الآن تنتهي برامجنا الصباحية. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. مستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ أبو عينان شايعشة ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من دل استمعنا أيها السادة لبعض الآيات من القرآن الكريم. طلع علينا الشيخ أبو عينان الشايعشة ما تيسر له من آيات القرآن الكريم. والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند المحلي، وبعد ذلك نقدم لكم برنامج منوعات غنائية هندية.

برامجنا ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا المسائية، أما الآن فمع حاضر قطعة الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لهذا المساء. والآن إليكم نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الهند الخارجية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار المسائية ليقرأوها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يحث الشركات الناشئة في مجال الفضاء على بناء بيئة حاضنة قوية واستقطاب المواهب العالمية، يهنئ بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. اجتماع وزراء الرياضة في دول بريكس يعتمد التزاما بتعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال الحوار والاحترام المتبادل والشراكة.

قول لجنة بلوشستان للرياضة تدين الهجوم الذي شنته القوات الباكستانية بطائرة مسيرة في منطقة ماستونغ. دعت اللجنة إلى المقاومة الجماعية والوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة هذا القمع المستمر. إيران تحذر جيرانها من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران. وفي بطولة كأس العالم للحوكي يواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الأسترالي في مباراة مصيرية الليلة للتأهل إلى نصف النهائي. سيداتي وسادتي، هذه مقدمة النشرة، والآن نقدم لكم التفاصيل المتفرقة الأخرى. حنا نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء نرمودي الحين بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد رادا كريشنان إن إنجازات الهند البارزة في استكشاف الفضاء تعد دليلا على تميز البلاد العلمي، روح الابتكار وعزمها على توسيع آفاق المعرفة. كما أشاد بعلماء البلاد ومهندسيها ومبتكريها، مؤكدا أن تفانيهم يدفع الأمة نحو مزيد من التقدم. وصلت الضوء أيضا على مشاريعها الطموحة مثل مهمة غغانيان. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء نرمودي في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند تواصل توسيع قطاعها الفضائي في ظل النظام العالمي الجديد. وأضاف سيد مودي أن مهندسي، مصممي، مبرمجي وعلماء جيل الألفية يبدعون اليوم تقنيات جديدة. اجتماع وزراء الرياضة لدول بريكس. اختتم اجتماع وزراء الرياضة لدول بريكس في فيساخاباتنام ولاية أندرا براديش باعتماد الإعلان الرياضي المشترك لدول بريكس بالإجماع. يؤكد الإعلان التزام دول بريكس بتعزيز التعاون الرياضي من خلال الحوار والاحترام المتبادل والشمول. تم عقد الاجتماع برئاسة الهند لدول بريكس لعام 2026 وجمع وزراء الرياضة وكبار ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز التنمية الرياضية ومشاركة الشباب والتعاون الدولي. من دلي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. في كلمته الافتتاحية دعا وزير شؤون الشباب والرياضة الدكتور منسوخ ماندافيا إلى بناء شراكة رياضية قوية لدول بريكس تقوم على التعاون العلمي والمستدام، واقترح زيادة تبادل الرياضيين والمدربين، إقامة مسابقات مشتركة وتبادل العلوم والتكنولوجيا الرياضية. قال الدكتور ماندافيا إن الهند بقيادة الرئيس الوزراء نرمودي تحدث تحولا جذريا في منظومتها الرياضية، وتتيح فرصا متنوعة من الملاعب إلى منصات التتويج. كما سلط الضوء
على جهود الهند في تعزيز الرياضة.

الثقافات البارالمبية وزيادة مشاركة المرأة في الرياضة. بلوشستان غارة بطائرة مسيرة. أدانت لجنة بلوشيك جهتي غارة جوية بطائرة مسيرة شنتها القوات الباكستانية بمنطقة ماستونغ في إقليم بلوشستان، واصفة الحادث بأنه إرهاب دولة. استهدفت الغارة بستانا في منطقة خاتكوشا يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وإصابة 3 آخرين. زعمت لجنة بلوشستان للشباب أن الحادث جاء بعد أيام قليلة من هجوم جوي في سوراب. قالت إنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين. وقالت المنظمة الحقوقية أن استخدام الطائرات المسيرة وغيرها من العمليات العسكرية ضد السكان المدنيين يمثل تصعيدا لما وصفته بقمع الدولة في بلوشستان. وزعمت اللجنة أن هذه الحوادث جزء من نمط أوسع من العنف ضد المجتمعات البلوشية، واتهمت السلطات باستهداف المدنيين بسبب هويتهم البلوشية. ودعت اللجنة إلى مقاومة جماعية ووطنية باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة هذا القمع المستمر. إيران، الولايات المتحدة. حذر محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدول المجاورة من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، قائلا إن مثل هذه المشاركة ستدفع إيران إلى اعتبارها أعداء. في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية، حذر السيد رضاي من أن إيران قد تمنع صادرات النفط من الخليج العربي ومزيق هرمز إذا انضمت دول المنطقة إلى الحملة الأمريكية. هنا دلهي. وتأتي تصريحاته بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بيوم النصر الاقتصادي ضد إيران. كازاخستان انتخابات. تجري كازاخستان اليوم انتخابات برلمانية، من المتوقع أن تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكايف على السلطة في أكبر دولة في آسيا الوسطى. وجاءت هذه الانتخابات عقب اعتماد دستور جديد في وقت سابق من هذا العام، والذي أعاد هيكلة البرلمان من نظام مجلسين إلى مجلس واحد. وكانت المحكمة العليا في كازاخستان قد صرحت الشهر الماضي بأن الدستور الجديد يسمح لتوكايف الذي تولى منصبه عام 2019 بالترشح لولاية رئاسية أخرى مدتها 7 سنوات. لقاء رئيس الوزراء مع الرؤساء التنفيذيين. صرح رئيس الوزراء المودي اليوم بأن الشركات الناشئة في قطاع الفضاء قد أبدت ثقتها بالحكومة. وخلال لقائه مع رؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، حثهم السيد مودي على مواصلة جهودهم الدؤوبة وبناء منظومة قوية لقطاع الفضاء قادرة على استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى ضرورة تحية بيئة مواتية في البلاد تجعل الهند وجهة مفضلة لبناء مستقبلهم المهني في قطاع الفضاء.

وأوضح السيد مودي أن الهند تتمتع بقدرة تنافسية عالية من حيث التكلفة، وتمتلك مواهب متميزة ذات قدرة عالية على تحمل المخاطر. وأخيرا نقدم لكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء مودي يحث الشركات الناشئة في مجال الفضاء على بناء بيئة حاضنة قوية واستقطاب المواهب العالمية، يهنئ بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. اجتماع وزراء الرياضة في دول البريكس يعتمد التزاما بتعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال الحوار والاحترام المتبادل والشمول. لجنة بلوشستان للرياضة تدين الهجوم الذي شنته القوات الباكستانية بطائرة مسيرة في منطقة ماستونغ. دعت اللجنة إلى المقاومة الجماعية والوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة هذا القمع المستمر. إيران تحذر جيرانها من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران. في بطولة كأس العالم للهوكي يواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الأسترالي في مباراة مصيرية الليلة للتأهل إلى نصف النهائي. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء المسائية، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لكم حلقة من غنائية مختلفة من الأفلام الهندية، فإليكم أغاني مختلفة من الأفلام الهندية الرائعة.

0: هنا دلهي. مستمعون الكلام، استمعتم إلى منبوعات غنائية هندية، أما الآن فأنا أستمع إلى التعليق.
1: الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين اليابان والهند. أقاد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي اجتماعا ثنائيا في نيودلهي بتاريخ 20 أغسطس 2026، وأصدر بيانا صحفيا مشتركا أقبل اجتماع. ورحب الوزيران بالتعزيز المضطرد للتعاون الدفاعي، بما في ذلك التعاون بين الوزارات والجيوش في البلدين اللذين يتشاركان رؤى استراتيجية مشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان، والتي تعد إحدى ركائز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. اتفق الوزيران على أهمية تبادل التقييمات بشأن البيئة الأمنية الإقليمية والدولية.

بين البلدين في ظل تصاعد التوترات العالمية، واتفق على تعميق التعاون العمليات في مجال الأمن البحري عمليا وفعالا. ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني البحري بين وزارة الدفاع اليابانية والهندية. توفر هذه المذكرة إطارا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري. وأكد الوزيران عزمهما على تعزيز التنسيق بين الجانبين لحماية خطوط الملاحة البحرية من خلال الزيارات المتبادلة للسفن والوحدات البحرية والتدريبات المشتركة وتبادل الأفراد والخبراء المتخصصين والدعم اللوجستي، بما في ذلك استخدام المباني ومرافق الصيانة والإصلاح. واتفق على العسرة في تحقيق تعاون ملموس في مجال الأمن البحري يلبي الاحتياجات الاستراتيجية والعملياتية. وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين قدرات مكافحة الألغام واستكشاف إمكانية التطوير المشترك في بناء وتصميم السفن الحربية بالاستفادة من الخبرة التقنية اليابانية والقدرات الإنتاجية الهندية. ورحب الوزيران بالتوسع المضطرد وتعميق التدريبات الثنائية التي تجريها اليابان والهند، بما في ذلك تمرين دارما غارديان العسكري الياباني الهندي والتمرين جامكس البحري الياباني الهندي. كما رحب بشكل خاص بالتقدم المضطرد في التنسيق لتمرين فير غارديان 26 الجوي الياباني الهندي المقرر إجراؤها هذا العام، والذي ستشهد فيه طائرات مقاتلة تعبية لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية زيارة للهند لأول مرة ومشاركتها في التمرين. بهدف تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، اتفق الوزيران على تشجيع التبادل بين قوات العمليات الخاصة في كل منهما ومواصلة التعاون مع القيادات المسرحية المتكاملة في الهند بعد إنشائها. وأجمع الوزيران على أن مشروع نظام هوائي الاتصالات المتكامل يونيكورن المحمول على السفن باعتباره أول مشروع لنقل المعدات الدفاعية بين البلدين يمثل رمزا لتعميق التعاون بين اليابان والهند في مجال نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، وسعيا لتنفيذ مشاريع أخرى في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. اتفقا أيضا على مواصلة المناقشات بين القوات المسلحة في البلدين بشأن المتطلبات العملياتية. كما أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي DRDO ووكالة تطوير الطيران ATLA في مجال أحدث التقنيات الدفاعية. ورحب الوزيران بأول مناورة بحرية ثلاثية الأطراف شاركت فيها اليابان والهند وإندونيسيا، والتي أجريت في فبراير من هذا العام. اتفق الوزيران على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات، رفع المستوى والتدريبات وغيرها من المبادرات ذات الصلة. واتفق أيضا على مواصلة تعزيز التعاون عبر شبكة الإمداد اللوجستي لمنطقة المحيطين الهند والهادي لدعم الدول الشريكة في مجال وقوع كارثة طبيعية، وذلك بنقل الأفراد والإمدادات. واستذكارا للتوجيهات الواردة في البيان المشترك الياباني الهندي الصادر عن قادة البلدين في يوليو 2026، اتفق الوزيران على تسريع وتيرة المباحثات تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الرابع للخارجية والدفاع الياباني الهندي في طوكيو هذا العام. كما اتفقا على أن اليابان والهند سترجيان المشاورات عند الضرورة
لضمان أمن البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل

برئاسة مديره عام لتعزيز التعاون المتكامل في المجالات العملياتية والاستخباراتية والمعدات والتكنولوجيا والصناعة، مع الاحترام الكامل لسياسات كل دولة ولخياراتها السيادية. قبل الاجتماع وضع وزير الدفاع كويزومي إكليل من الزهور على النصب التذكاري الوطني للحرب في نيودلهي تكريما لشهداء الهند، واستقبل باستعراض حرس الشرف العسكري المشترك. كما زار وزير الدفاع كويزومي قيادة البحرية الغربية في مومباي والسفينة البحرية الهندية تشناي.

سيداتي وسادتي استمعتم على التعليق اليوم قدمه لكم أنصار أحمد، وحان الموعد لنقدم لكم أغنية هندية من غنى محمد رفيع.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى أغنية هندية وحان الموعد لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، فإليكم برنامج سبوتلايت.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، كنتم مع برنامج سبوت لايت باللغة الإنجليزية من آكاشفاني، وقد حان الموعد لنقدم إليكم

0: الحديث. يقدم لكم هذا الحديث ALL الشلش.
1: الحياة القبلية في الهند. الحلقة 18. أغاني المه عند القبائل.

ذكرنا أن ولاء البدو والبداوة كان ولا يزال ولسوف يظل للزمان وليس للمكان، بمعنى أن امتداد الحياة القبلية ودوامها وعزها هو في الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد دون البلدان والأوطان. ومولد ولد للقبيلة أي قبيلة هو حدث الأحداث وأهم شيء في الوجود كله بالنسبة للقبيلة المرزوقة بالولد، وتربية الأبناء ورعايتهم والحد عليهم عند القبائل لا يدانيه أمر آخر من أمور الكون

0: فتاة تكاد أن تكون في سن الطفولة تغني لشقيقها الرضيع وهي تهز مهده أغنية تقول فيها
1: بدادين

القرد والقطة المتوحشة يطرقان الباب، وثمة قطعة من رغيف أكلتها القطة المتوحشة لتوها. لا تصرخ يا شقيقي ونم آمنا. أبوانا ذهبا للبحث عن طعام ولسوف يعودان فورا، وبمجرد أن تعود أمنا سوف ترضعك ما يشبع جوعك.

وأغنية المهد الجميلة هذه لا لابي التي يؤديها الكورس. في هذه الأغنية تقوم ياشودا بتهدئة كريشنا لكي ينام، وهي تصف كريشنا

وقد تغذى بالحلوى وتزين بالحلي والجواهر الذهبية. وتطلب ياشودا من طفلها كريشنا أن يلعب وأن يشرب قدحا من اللبن قبل أن يذهب إلى فراشه، وتقول الأغنية:

وهذه الأغنية شائعة بين القبائل المقيمة في المنطقة الساحلية في ناحية كاروار بولاية ميسور في جنوبي الهند.

وبينما تغني أم أو أخت أو غيرهما لطفل في مهده، تبكي أم أو أخت أو نحوهما على طفل كان في مهده ثم اختطفه الردى، وبقي المهد خاويا إلا من ذكرى حزينة ولوعة وأسى وشجا، كما في هذه الأغنية التي تولول فيها أم على رضيعها المفقود.

لقد فقدت طفلي ولم يعد له في هذا العالم من وجود. من ذا الذي اختطفه مني؟ وطفلاه، من الذي سوف يبحث عنك في المكان الذي ذهبت إليه؟ ومن ذا سوف يطعمك يا طفلي؟ لقد فقد طفلي، فمن الذي سوف يردد أغنية المهد ليجعلك على أنغامها تنام؟ ومن الذي سوف يسقيك الماء؟

0: कतन की दखावर वीरा
1: يا طفلي. والأغنية التي سمعتموها لتوكم هي من أغاني المهد عند قبيلة دهوديا، إحدى قبائل أديفاسي المقيمة في منطقة

وقبائل إيروليغا من أديفاسي ناحية يروهالي بولاية ميسور في جنوبي الهند لديها أيضا أغاني مهد جيدة، وإن كانت تسودها الصبغة التعبدية التي صبغت حياة هذه القبائل منذ أصبحت وكيلة عبادة نيابة عن عدد من قبائل أخر مثل قبائل سوليغا وهكي بيكي وكوروبا بفروعها كادو كوروبا وجينو كوروبا وبيتا كوروبا وقبائل ياراباس وميداس وبهيل

وأغنية المهد هذه ولعلها ليست جديدة عليكم تعطيكم مرة أخرى مثلا جديدا على الحياة التي تحياها هذه القبائل. وتقول الأغنية: نحن نعرف لماذا تصرخون، أنتم تريدون الطعام، ولسوف نأتيكم به، ولسوف نتعبد لكي نحصل لكم عليه، ليس لكم وحدكم ولكن لكل أطفال القبائل التي عهدت إلينا بالصلاح.

وتمضي الأغنية على هذا النحو. وأغاني المهد عند القبائل كثيرة وجيدة بصفة عامة، وهي معبرة كذلك وأصيلة، ولا تقل عن مثيلاتها من أغاني المهد غير القبلية معنى أو مبنى، بل قد تفوقها في بعض الأحيين. ووفقا لمعتقدات قبائل إيروليغا كما سبق أن ذكرنا، لا بد وأن تؤدى أغاني المهد هذه جماعيا وليس فرديا، حتى تنصرف آثار الغناء الذي هو في معظمه صلوات ودعوات للطفل ولوالديه ولقبيلته، تنصرف إلى جميع أطفال القبائل الموكلة بالعبادة والصلاة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج. الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لكم لطفي شلش. ساعد في الإخراج سلامة الله. الإنتاج البرامج العربية من إذاعات الهند الخارجية.

هنا دلهي. أيها السادة، كنتم تستمعون إلى حديث الليلة، قدمه لكم الشلش. أما الآن فحان الموعد لنقدم لكم برنامج منوعات غنائية هندية.

حضرت الساده كنتم تسمعون الى منوعات غنائيه هنديه ونقدم لكم الان الاغنيه القديمه من الفيلم الهندي الشهير

مستمعون الكرام، كنتم تستمعون إلى الأغنية القديمة من الفيلم الهندي الشهير. أما الآن فمع هذا الفاصل من الموسيقى الحلوة.

مستمعنا الكرام، قدمنا لكم فاصل من الموسيقى، والآن وقت السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين المعروفين والممتازين في الأغاني العربية المتنوعة.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين المعروفين الممتازين في الأغاني العربية المتنوعة. أما الآن فحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة.

ورئيس الوزراء الماضي يحث الشركات الناشئة في مجال الفضاء على بناء بيئة حاضنة قوية واستقطاب المواهب العالمية. يهنئ بمناسبة اليوم الوطني للفضاء. اجتماع وزراء الرياضة في دول بريكس يعتمد التزاما بتعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال الحوار والاحترام المتبادل والشمول. لجنة بلوشستان للرياضة تدين الهجوم الذي شنته القوات الباكستانية بطائرة مسيرة في منطقة ماسونغ. دعت اللجنة إلى المقاومة الجماعية والوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة هذا القمع المستمر. إيران تحذر جيرانها من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران. والنبأ الأخير من الرياضة في بطولة كأس العالم للحوكي، يواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الأسترالي في مباراة مصيرية الليلة للتأهل إلى نصف النهائي. هنأ نائب رئيس سي بي راداكريشنان ورئيس الوزراء الماضي الحين بمناسبة اليوم الوطني للفضاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. قال السيد راداكريشنان إن إنجازات الحين البارزة في استكشاف الفضاء تعد دليلا على تميز البلاد العلمي، روح الابتكار وعزمها على توسيع آفاق المعرفة. كما أشاد بعلماء البلاد ومهندسيها ومبتكريها، مؤكدا أن تفانيهم يدفع الأمة نحو مزيد من التقدم. اختتم اجتماع وزراء الرياضة لدول بريكس في فيساخاباتنام ولاية آندرا براديش باعتماد الإعلان الرياضي المشترك لدول بريكس بالإجماع. يؤكد الإعلان التزام دول بريكس بتعزيز التعاون الرياضي من خلال الحوار والاحترام المتبادل والشمول. تم عقد الاجتماع برئاسة الهند لدول بريكس لعام 2026، وجمع وزراء الرياضة وكبار ممثل الدول الأعزاء لمناقشة سبل تعزيز التنمية الرياضية ومشاركة الشباب والتعاون الدولي. أدانت لجنة بلوش يكجهت غارة جوية بطائرة مسيرة شنتها القوات الباكستانية بمنطقة ماستونغ في إقليم بلوشستان، واصفة الحادث بأنه إرهاب الدولة. استهدفت الغارة بستانا في منطقة خاتكوشا يوم الجمعة.

ما أسفر عن مقتل 4 عمال وإصابة 3 آخرين. في بطولة كأس العالم للحوكي سيواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الأسترالي الليلة. يجب على الهند الفوز في هذه المباراة للبقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي. ستبدأ مباراة المجموعة الخامسة الساعة 10:30 مساء. سيعتمد تأهل الهند أيضا على نتيجة المباراة السابقة في مباراة الصين وهولندا. تحتاج الهند إلى خسارة الصين، فإذا فازت الصين ستقصي الهند حتى مع فوزها على أستراليا. هنا دلي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا، على أمل اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.